يوم أحد أتفرغ فيه للتشبث بأشياء غير مجدية تنصب البياض بين عينيه.

وفي كل جملة تحملها القصيدة كائنات صغيرة ذات ألوهية خفية. ولذا